0: حواك حواك حواك حواك حواني باري بداري بداري بداري باري بداري
1: Oh, my God.